So, لو عالفت بس نسي نار الفوق هتنسي كل مرة دي مش همشي يعني رجع سوا.